كوك سان خالو أخنوبل تيستن بيفل كوخ لابيلا كريست أخت كوالا تونيم كيش كوخ يستخيم لين تكبت سكروس أخاب إيتسيخ توك آكاك چونكلال أونستاد شوخت كوخ لابلا كيوخي أخت شوخت كوالا كونسا كيبو مالي هالجاخ كاختون كامون تشميلالت كوالا Aka ambil tunt le mochbil tu ke Papa Leon Scobispo Bernabé es chakil comunidad. Onza hung shime te stalbil twitzar skir ko kishal. Onza kech und bal na blibles hun jolte so label kwitzke kzike es kitzene ach kul na tesh mi ali onel ke kotonetzat und ke ko ki bach onel Twitzach akul kaushes nani nach dem Bis. Zit nun qua tatach gezicke kim tucht nachs bil Christo. Gonsha am bil kiet und knen spikiu maltil bilala. Esche tisch a tuch. Esche ucht wacht und kbetach jol tea twitzach ach ochlu. Aschk amom kscha tuft chat kavu bila. Chata Maria nan Jesus es nan Yo que San José, yo que apóstol, yo que mártir, eso es alles gesandt. Die Jesucristo, Kawil.